صوت المايك مش راح يعجبني ولا حد قاعد راح يفهمني ولا راح اجي اغني اصلا سيبك مني قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت